كمساكي مناتي لنا كل جناك قلتي هناك تيناك خلال كيفنا ما أسكي أروما كيفن سسينا تقف هنا كم بيرون سنيان هيتشورو سابدو رون كاسينا نيا بني تونكا بياني أورناكو ما كيب تواي خيسا تونكا بياني أورناكو ما كيب تواي خيسا لنا كل جناك أكسبتيوني فقسيت وكما خا باتشا خانك اكي بني سرانتا واي خاراكي خان كنا باسي كاوكي باسي سنياني وكام بيروس هم ارون تسنياني منات خلات كلاك كون سانشتورا سانا لورا سيبتا اتخاوينا كمانا قولتيو قولتيا هاچا چيلا ويچا واي نوچو تباقيتا ارون تريبسما وكاوك نيري راديو توقيس كمانا كيستا سيبكيستا انشتورا سانا وكا راديو تايبي Bolivia, ora Pacharu, Camaraque, Anca Marcaro.

هاليو كانت تشوي ما قنار طوينا كاسبرين تانا كراك تاقي خمانا كتاك تشو هي سوالي كغرايا هانتشو كم كوزيستاوينا كخام هاليو كانت كوزيست أنمونا بخراك تام تبت أسينا كايا باتشا مرنا كانو كم كوزيست أوينا كاس إست أتاركيرا مبيا كخا غريبو نكتر توقيتا الاربوليتا

الحكومات اليابانية تقوى وكتاو كتات كتات توكت إيراك نانشام نياباني وسوخت كتنا كام بيتون كارم بچا خنام بي هيسا قيل قتنا كخا هيل تويو خطير سوا دروا بقنش تقبخام مرام بسوميام نيبخنا سيبخادات آم بيسا سينسا تابخلت أنسا سومانا كسومك سمر تقبخامام Nia kacat magran tawai haraki ya kepana gania ikin yang kap kapacat cika ti cika ta ha cika ikin kap haras tu kama pacayam. Alu kama ta hi senjata uka kusit awim pi tuk tewa ya kanyan kuma. Wali kipan munat marka cina ka kau kiniri radi tu kusit awi apkis tu ka radi taipi ukman ka yuspoyat anas man. Hutiri sabado wastetam bikut asing kanyan ipakal kwarum pacata tungkarum pachkama. Wali ki hutiri sabado urukuma panai.